هللويا غلوريا ديوس وكماس وكماس تلغط أسيبك ما أرونت أسيني منافستار أرونت أسيني بمنات إرمانوس أرونت أسيني أنت أخبار من كامبيس منات إرمانس كماستي سلولار نمبرو 99 88 17 85 8 كساتقر منك سوسان أسيني بمنات إندسيا دي كريستو أمين وسيتا تامبو كماستي como una catequis número Kamachurani Pamama 9988 17 858 9988 17 858